0: مكيف.
1: راين بي فيفر صاحبي اليوم غير هاك. انا نقول لك ايه
2: ولدي لا جروندي دفنا الله مضروك.
3: سي ستادير سي لي كونسيكونس لا في.